0: In Palestine, we do not have any control over our daily life or even our future. Making, creating comedy, it's all about observing, questioning, allowing others to question you about what you think is normal. That's almost impossible here in Palestine. When we started this project, we had no idea where it would take us.
1: يلا يلا في 80 اوريدي
2: بدنا نفتح
1: جماعة في عندنا فول اودينس في عندنا فول اودينس
3: You're in between these lines.
0: Building anything sustainable in Palestine is really hard. I wanted to take on that challenge, to make a stand-up comedy scene in Palestine.
3: Come here.
4: One last hug.
3: You do your trousers up as well.
5: Yeah.
3: I love you, you're amazing. And you're very, very, very funny. And the audience are gonna love it. And that's all this show needs now is an audience.
6: Yes. Yes. Thank you, Sam.
3: Thank
6: you.
3: Yes,
7: Sam. Let's do it.
6: We love you.
3: Yeah.
1: Yes.
3: Go.
1: شرفك تشيل هاي الميوزك.
6: مش انا حاط.
1: شرفك تشيل.
3: شرفك تشيل.
0: In Palestine, it is very important to laugh and share our stories because of the tragedy that we are living every day. Everything to me has a potential to become a joke. The way that person talks, the way he sells his coffee, the way she speaks to her son. Honestly, I inherited this from my beautiful mother.
8: خرفك عن قصة هالبطيخة
9: كلي وانتي هاتم
8: بكينا عندها حماية عايشين أنا وسلفاتي ثنتين كل يوم يأخذونا على السهل الصبح والعصر كل يوم الصبح على العصر هسا بكو زارعين 20 دلم بطيخ 20 دلم تخيل صارت البطيخة هيك طب هسا بدنا اجى عبالنا بدنا بطيخة لا ممنوع يعني إذا بتقطعن البطيخة البيت خلص يعني بثمرش عاد ما انت البطيخه كم ثنها كمت قلت لسلافاتها كل شن اليوم بدنا ندبرها اليوم بدنا نعمل حالنا ثلاث كل واحد بطنها بوجعها ايش خاصرتها ايش ظهرها ونروح تحت الشجره بنسرك بطيخه ويي يما ظهري يا بوي معلك يما معلك حملنا حالنا كلياتنا ورحنا ابعدنا عنها تحت الشجره بس منفرجيش فيها تعال هسه بدنا نسرك البطيخه سرقنا البطيخه لقطناها وهي من بطيخنا ابي فتحناها هيك بالحجر واكلناها بكت جاي عبالنا طب اكلناها وخلصنا طب والكشرات بحس بتشوفين شو بدنا نعمل قال لي طيب شو عندك شو رايك؟ قال لي نسخمها ولا نحطها هنا بالشوفن بظرف بالشوفن اقول كنا نبحش بالارض ونكبرهن أكلنا البطيخة وكبرنا الكشرات وربحنا ولا قدرنا الغازي هذه
0: To have a home here in Jenin, this was my dream. We were preparing for me to live here, marry and have kids and have a future here. We do have a lot of funny stories.

0: ما حد حفا. هذا شعر، هذا بحري،
1: هذا بحري، هذا بحري،
2: هذا بحري،
1: هذا بحري.
3: Oh yeah.
4: أنا ديانا من بيت عوا، ثلاجات غسالة.

بيفيدك ولا بيحبك ولا بيشيلك ولا حد معه بصار يعيلك ايه بصات اللي بيغيلك ايه بيحبك

0: قوة الإيمان عن جد. أنا إنسان منيح عن جد، بيطلع لي فوت على الجنة. أنا إنسان كثير منيح، عملت كثير أشياء منيحة مثل ثلاث مظاهرات صح؟ عملوا لي بعد مظاهرات ثبت على الصهاينة، وكمان في هودي الاولاد الصغار اللي بكوا على حجز قناديا بيبيعوا مصحف، كمان اشتريت المصحف مع اني درزية بس اشتريت المصحف. فانه تاني اطلب شي تاني مع الجنة بخصوص لقيامي. يعني انا ما عنديش مشكلة تقوم لقيامي، بس انه مش على الصبح الساعة 2 11-12 بكون تمام. لا يا رب تكون عم تمزح بخصوص العقاب، بلكي بيحط لنا كونديشنر بجهنم. وكمان شغلي دخلك يا ربي قادر يا حق يا كريم، هذا الجند الاسرائيلي اللي على المشمار قبول، هذا اللي كل مره لازم اقنعه ان دروز عرب فلسطين وسوريين ما بيخدموش بالجيش، نحن اهل الجولين. يا رب قادر يا حق. عليكم بتعبد
1: Last night we were in Ramallah.
2: With
1: a big audience, quite a diverse audience, but a Ramallah audience. Tomorrow we go to Nablus. And there's ideas and issues raised in quite a lot of the sets that are potentially more challenging in more conservative or traditional communities. We can't cater for everyone's potential offence, but there are lots of red lines in Palestine. That's said all the time, isn't it?
3: Yeah.
1: But where do you think they are in your own set?
3: For me, on my set, this
1: potentially problematic.
3: Yeah.
1: No, it's not. Come on, it isn't.
4: بفكر هي هذه تعني عمل دين، يعني نتفق إحنا والله على. وانت جاي تعمل كوميدي، يعني انت قاعد تضحك على الدين. الجمهور بيفهم انه المسرح بيحكي باسم المجتمع.
5: انه اكيد لما بتعمل بمحل زي حيفا ولا هاي، حتى كمان بهاي المحلات مرات صار في اكثر اعتبارات، يعني فاهم؟ في اشي بالدين، يعني انا واجهته كانت اشياء بالدين المسيحي وهيك وهاي، فهو عملوا علي هيك مقاطعات وهيك، بس كملت، يعني مش انه هاي، بس بقول لك
1: Obviously, we'd like to avoid that, but we know it's not offensive material in that sense.
3: Yeah, I believe not.
1: You're using comedy to challenge their beliefs,
3: yes,
1: perhaps, but
3: exactly.
1: Not to attack them.
3: It's not about how I will do my set tomorrow. It's not my big deal. My big deal that I'm living here in this community every single day. I can't say whatever I want. Out apologizing to everybody. خلاص. It's make me dying inside. Who's come to watch me? At least the الناس اللي جاية تخبرني تتغير. تطلع مع أسئلة، تفكروا الموضوع. كان في مهجبات امبارح. تقبل شو اسمه؟ استغفروا الله، عصبوا، صح؟ بس طلعوا عم يضحكوا وسلموا علي. They accept me. That is a change.
6: منيح انه احنا هلا بنفكر كيف نتعامل مع الاشياء، بس هاي البلد سامع، يعني لازم تفهم انه ردة الفعل دائما مش متوقع، مش ما بتتوقعيش منهم شيء.
3: Take this 5 minutes and put some.
7: And put another 5 minutes,
3: yeah.
7: If we practice it at some point tomorrow.
6: Maybe like.
3: But try to laugh, okay? Still with me.
1: I mean, experience was so great for all of us last night to be having to have this conversation the next day.
3: Sadly,
1: yeah. Anywhere else, you'd be going, woohoo, we're taking this amazing show on tour, and
7: it's
1: a storming success, and we're going to kill everywhere. But that's kind of the point of doing this project and doing it here.
2: difficult to be a woman in the world generally, and especially here. Always you put filters to make people accept you. I'm trying all the time to be myself without filters. I am a free woman, I'm wild and loud. I want all the time to see what I think and what I believe. That's difficult.
7: The concept of a stand-up circuit was really new in Palestine. We brought all those funny stories from all these different areas. As a country, we don't know each other that well. Every community in Palestine is different. It's a big lesson to understand all those differences.
8: Yalla.
9: Yalla.
10: مؤسسة ومديرة مسرح الثلاجة. أنا من بيت عوا. بتعرفوا عني أكثر؟ جوجليني. جوجليني. بيت عوا، وين بيت عوا؟ عشان سألتي وين بيت عوا؟ بيت عوا بتيجي بين ستشا وتشو. حتى إحنا مشهورين بكثير أشياء في بيت عوا. بس بدي أحكي لكم عن أهم شيء إحنا مشهورين فيه في بيت عوا، هو بحرنا. حسيت تضحك. عنا بحر في بيت عوا. شو تصدقين؟ احنا عنا بحر في بيت عوا. عمركم زرتوه؟ في حدا عمركم زار بحر بيت عوا؟ حتى احنا على احنا ساكنين على شط البحر ودارنا مشرفه على الشط وعنا برندا كل يوم العصر بقعد على برندتنا بشرب كاسه شاي بستمتع بغروب الشمس وعلى منظر بحرنا بحر بيت عوا البحر الوحيد في الضفة الغربية بحر من الثلاجات من الغسالات من المسبات من الهوايات من الممسحات من المكسرات من السماعات من المسبات من الطيارات من الجلبات من السيارات من المسبات من الهليكوبترات من الطيارات من الجلبات من الجرافات من الكراديات من الجبتات من البراكين من المسبات
11: All of the second-hand things come from 1948 areas. The Palestinian workers bring the discarded things to Beit Awa, fix them and sell them in the Mazad. And now we have a big, big, big problem in Beit Awa. There is garbage everywhere, in the street, between the trees. But it's the only real way people in Beit Awa can earn a living.
12: زي ما انت شايف مطبات سيارات شوارع حديد
13: This is a romantic walk, isn't it?
11: Yes, romantic. Beside the wall. Sam, beside the wall. Yo, yo. Beit Awa. Beit Awa wall. Yes, do more. Look at the fridges. This is fridges.
8: Fridges.
11: ثلاجات غسالات. ثلاجات غسالات. Yes, this ثلاجات is the fridges. غسالات washing machine.
8: Bet Awa used to be very beautiful. It was a calm village, clean village, a little bit green. But now it's the opposite.
7: In 1948, big parts of Palestine was occupied, and the Nakba happened. Hundreds of thousands of the Palestinians were displaced from their homelands. 1967, the rest of Palestine and Golan Heights was occupied. In 1993, the Oslo Agreement divided the West Bank into three areas, A, B, and C. Every time Palestinians need to travel from any area to any other areas, we need to pass by multiple checkpoints. But we wanted to tour the Palestine Comedy Club all over the occupied Palestine. We got shows booked already in Ramallah, Nablus, and Jenin in the West Bank. And also we got shows booked in Jerusalem, Haifa, and Nazareth, where Palestinians live fully under the Israeli system. And in the occupied Syrian Golan Heights, where Iba is from. Great! The problem is that only Hanna and Iba can do all of these shows because they live outside of the West Bank and they have an Israeli ID. But for me, Diana, Khalil, and Raed, because we are Palestinians living in the West Bank, we are not allowed to go outside of the West Bank without a special Israeli permission. In order to apply for an Israeli permission, we first need to apply for a biometric card. And after all of that, they can just say, no,

0: أنا كانت مشكلتي في المغنطة، المغنطة اللي إلي منتهية من زمان، هو أكثر بيصعبوا على الناس أو بيحاولوا يضايقوا على الناس. إنه من شهرين بحاول إنه أحجز موعد وأسوي مغنطة، ما كانش في إمكانية، كان في أكثر من حدا بيحكي لك بتدفع 400 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل، بتدفع 800 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل. حاولت كمان يعني انه اوكي تمام بدفع 400 بدفع 800 بس اعطيني موعد مستعجل، وكمان كان فيها مشكله وما قدرتش احجز موعد. فبالنهايه حجزنا ورقه انه اجتنا دعوه من المستشفى او مرافقه من المستشفى لحتى نطلع تصريح، تصريحنا مده يوم. انه قبل كل الوقت بفكر كيف لو فيما لو تهربت تهريب، لو مسكوني شو ممكن يصير، وهدول الثلاث عروض المحجوزين شو ممكن يصير فيهم. وكنت خايفة كمان لو كمان مسكونا انه يأثر الاشي على باقي المجموعة.
1: سلام.
2: They have a separate checkpoint that all the West Bank Palestinians have to walk through. Our fingerprints are taken. All our belongings are searched. It takes a long time. The permission papers we had were only valid for 12 hours. We were just praying that the soldiers would let us through before the papers expired.
3: Just parking, let them work inside.
4: Don't have any control on this situation. Just waiting. Waiting. And when I saw them with this silly hat. You know how to laugh. Even in this situation.
5: Yo, yo, yo!
6: Excuse me. With this hat, I was like...
7: I love the hat. Yeah, you went to the gift shop to buy hats.
8: Ladies and gentlemen.
9: صرخة شاوت انرجي هبل
8: يلا جاهزين

0: منيح شو مين انا؟ قالت لي لازم اجمل بشرف ربك. عرض امك يعني وحياة ربك. طويل وهبيل على الفاضي هيك شو بتسوي انت بحياتك خيي حبيبي؟ اجمل! تقبل حالك! آمن بحالك! اقبل الكشاي تبعتك واطلع! كشكش! خفش! بعدين انت فنان! الفنان لازم يكون مشرشح! الفنان لازم يعاني! عشان تقدر تبدع لازم تعاني! عشان تقدر تضحك لازم تعاني! نعم! اسمك والخرا! من هون انا عم نحكي بقول لها اسمعي، في عندي مشروع راح ابلش فيه برام الله مع مجموعه اخواني واخواتي من فلسطين، من الفلسطينيه انا عارف اللي هو. تحمست انا هيك قلت له، وهي عم بحكي لها هيك بتقول لي هذا هو، روح لغاد، روح لغاد لانه هاي لب المعاناه، روح عاني مع اخوتك واخواتك الفلسطينيه. واذ بي انتفض ورحت مباشره على رام الله، قلبت الحاجز بسهوله، متاسف اني قلبت الحاجز بسهوله. متأسف انه فيش عندي تصريح، متأسف انه فيش عندي كارت ممغنط، بس ان شاء الله رب العالمين راح اخواني واخوتي الفلسطينيين راح يدبروا لي تصريح، راح يكون عندي كارت ممغنط قد الدنيا، وان شاء الله يا رب يجي اليوم ويهربوني. نعم نعم انا فخور بحالي، زي ما قال محمود درويش بعرف شو قال، قال اشي اكيد عن الوطن والمعاناة اللي هو ضحكش، نحكي اشياء جدية عن الوطن، الوطن ممنوع نضحك عليه.
1: لأنه فئة كبيرة من المجتمع بتعتقد إنه الفن أو التمثيل حرام. كان والدي يقول لي يعني شو مسرح يابا؟ يعني بدك الناس تضحك عليك؟ حنا بهمش أسألك سؤال.
0: اسأل حبيبي.
1: عن جد انتو بحيفة هيك بتلبسوا وبتمشوا في الشوارع؟
0: طبعا احنا بحيفة نلبس هيك، كل عرب حيفة بيلبسوا لباس موحد زي هيك، كشة، نظارة، قميص، بنطلون. شايف؟
1: احنا عرب الخليل مش هيك بيلبسوا.
0: نعم كيف بيلبسوا؟
1: هيك؟
0: هذا الموحد عندكم.
1: تيشيرت راكز اسود، بنطلون راكز، بوت راكز، يعني بتمشي في الشارع بتشوف رجال قدامك، بتطلع على الواحد فينا بتشوف زلمة. ها
0: يا لا انا مش زلمة.
1: لا لا لا لا لا لا حنا والله ما مش
0: قصدي. شرف ربك اسكت.
1: والله العظيم
0: انا مش زلمة.
1: انا مش قصدي والله العظيم.
0: ايش قصدك يعني انا مش زلمة؟
1: انت فاهم قصدي انا يعني؟
0: انا مش فاهم قصدك. انا مش زلمة.
1: احنا يعني.
0: طب استنى شوي، ناخذ نفس، ناخذ نفس. ايش لازم اعمل عشان اكون زلمة؟
1: مش عارف
0: شو. اذا بلبس بلوزتك بصير زلمة؟
1: والله يمكن يمسك.
0: مالك؟ مالك؟ كيف هسه؟ زلمة ولا مش زلمة؟ زلمة ولا مش زلمة؟ زلمة ولا مش زلمة؟ سامع؟
2: طيب عنوان الريفيو بسم الله الرحمن الرحيم. شنو؟
3: هسه هاد الريفيو عن أي عرض فيه هون؟
2: عرض رام الله، عرض رام الله. يلا وي جو.
4: رام الله خلص مطمش.
2: ستاند اب كوميدي بلد، ضحك في فرط الوجع ونقطة تحول نحو كوميديا مغيرة في فلسطين. خلصت؟
4: لا قوم يا
5: ستاند اب كوميدي سكسي
6: ساعة ولك هديني بيت ساعة سبعة.
5: عيب عيب.